0: وانت طيب، سلامات اورلاين شاهون.
1: وتنزل يا مريكو، سلامات اورلاين شاهون.